0: يوم تخلص المي، يعني المي كل شيء، يعني بدنا نشرب، بدنا نغسل صحن، بدنا نعمل اي شيء في مي، ما بنقدر ولا نعمل الا كل شيء في مي.
1: كل
0: شغلنا مي هون. يعني الاولاد هذول بدهم يتمشط، بدهم ايش؟ بدهم مي.
1: حمام.
0: حمام بدهم مي، ولا ما بلا مي ما بصير.
2: وخيرنا رب بيصير زي اليوم انه بيخلص المي.
0: ما خلص المي.
1: خلصت مره من عندي زي هيك، شريت مي كرازة اشرب مي، شريت مي مشترى، ليش انا ما قدرش اجيب لي المي؟ صعب، ما فيش حد راضي يجيب لنا.
2: شو يعني اشتريت
0: مي معدني؟
1: مي
0: معدني.
1: اشتريت
0: من الدكان مي كرز اشربوا، ولا من مية الغنم نجلس هون بنشرب.
1: لا بش بقى، والله ما عندها. بروح دياب على البير غاد ياخذ الغنم يسقيها مي، بقى فيش عندي بالمره هون مي. عندي
3: ما في مي، ما في حياه.
2: المي الواضي بيقدر يتغير ولا بيضل زي ما هو؟
3: بيضل زي ما هو، ما فيش مي. ما دام فيش مي فيش حياة. بكل دلة جنة.
1: بدي هس أنا مثلاً مثلاً عدا عن المخاصيم، عدا عن المشاكل المي، أنا بدي هس أطش مثلاً. أنا أولادي ديني ربيع حلو، بدي أطش، ما بقدر صعب، ما بقدر أقطع الشارع هون أطش أنا أولادي، مش عارفين. هس بدي أطلع من هون، بنزل للمستوطن برجعني، ممنوع. يعني أولاد المدارس ابني هاد وهاي بنتي، كل يوم بروح على المدرسة هناك بكفوا على الباز، بيطلعوا من هون ذياب بوصلهم، خاف عليهم. كل يوم بنزلهم بطيحهم بوصلهم هناك وبرجع. كل شيء عنا صعب، احنا كل شيء عنا صعب، ما نعرفش. يعني خذ حريتنا في إشي، يعني قدر محدود، يعني محدودين، تضييق كثير.
3: حماية.
2: وبالمستقبل
3: زي هيك شو بتساوي المستقبل؟
2: نفس الشيء.
3: نفس الشيء.
4: مفروض.
5: You have just listened to excerpts from each of the currently available episodes in our podcast series Radioactive on Water. For more details, please visit radioactiveonwater.com.
6: End of transmission. Find us on the internet, radio.fm. Over.
7: You're listening to Resonance Extra.
8: Hello, this is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
9: Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
8: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
9: Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
8: Are you up for it?
10: O meu namorado, a minha cadela Lilo, estar com os meus amigos, fazer crochê, jogar videojogos.
11: Esta peta e esta e esta e esta e esta.
10: Ouvir música.
11: Esta e esta e esta.
10: Ler,
11: tatistas.
10: Escrever, ir a concertos,
11: Murango.
10: Ir a concertos e dar abraços.
11: E papai e melancia, e amores e tambuesas.
12: Olá, está a chover, acho que se consegue ouvir.
11: Não, eu quero atender.
12: Espero que sim.
11: Sim.
12: E por isso posso começar por dizer que gosto de chuva.
11: É com os vecos.
12: E além disso, gosto de cidades.
11: Eu gosto de ligar coisas.
12: E gosto de estações de comboio e de aeroportos.
11: Ligar por e picadores do ar.
12: E.
11: Que?
12: Luzes.
11: Ah!
12: E gosto de verde e azul.
11: E eu gosto. Olha, eu gosto.
12: E de limões.
11: Também das mesas e das castas.
12: E de miradores.
11: Terra e mar.
12: E gosto de letras e do que se pode fazer com elas.
11: E tatu nu, e o dono, e tô.
12: E claro, gosto de rádio.
13: André e Carla,
11: pensaram. Eu também gosto de
13: aprender. Seres aprendido.
11: Eu não gosto.
13: Inspirar. Criar movimento.
11: Mas olha, eu gosto do
13: poesia,
11: rádio antigo.
13: Contrastes.
11: Sim, é porque ele é muito lindo.
13: Pausar.